0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبكل صحابة الأجمعين وعلى تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر ذنوبي وخطاياي. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من هلبات الدين وهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعوذ وعتدلوا آكل صحوبكم وترأسوا وسود الخلال سعوا صحوبكم بين تسوية صحوب من تمام الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مقصد يا رضا وكما أنت رحمة صلي رحمة الله محمد إلا رسول الله. وأيت صفة والموصوف والمعبود واحد في سبيل أنت لله تعالى إلهي أنت مقصد الرجاء كما تدرس. صلي فرد صلاة جمعة ركعة واستقبلك لله تعالى. الله أكبر كبير الحمد لله كثير أسوان بكرة واسع وجدت صفة السماوات والأرض إن الصلاة ونسكم

موسى عليه السلام. يا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر أم جبرنا رفعنا رزق واحدين وعبدين وعبدين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر

الشكر الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا انت الله.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته